خای قرا گورا قابلوخ نیر شمانن سوگل خرزت قال سیدنی بیت القد یخن خایا من الپا مسایا تمانی چنغ زت لا گم دیت لیورپول انا مانوسران مقران خرزا خیلت علا بت مور خدان بسم تا ام خشات خرزا تول را قد یخن قدا حرم شا هلبت اخماشا خرزن کشار بی مخبریات قبلخ من مرعیات و هر دزه طب قد يخن هدرخ قداها رمشا اتن ارختي من هلبت من اغدانة كندا قربة دانا بتمقرخ من ان زمانات طليبة بيجان طليبة بيت دنك البتة دينا هدير عمال لخي جو سيدني استراليا وهذا الزيق اكلو خن شامان وخبة انت اتلون خادويات اخ مادة ين طالبويات ين خلولان ماسيتون كل خادوتا قريم لان التلفون 8 8 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

خاتاني كل اتلن ارختي من اوفرسيس ما سيتهم خادو تقاريتون لن وانا بكل خاتم مقرون قادو خن زبريات الخيمنة قا ارخوخن اهزمة هلبت مني قبر زوجي رونيكا وقا رونيك قا ميقرا كريس ومايكل وقا كل خن شماتي نمشمل خرزة قال سيدني.

ماشا مخبريات تقيتا هلبت راس قربانة قديشة كيشاقل شوبها جو كل مرعيات جو عمرت ربان ومرستوانة وهذا زي جو عمرت مرزية جو عمرت مرتو مشليخة وجو عمرت مط مريم جو عمرت مار بطرس بولس راس قربانة قديشة كيشاقل شوبها قصات منيا قدمتها جو كل مرعياته يلبانم شيخايا أخم عشا كل ما انتروشي بقى على السورة كي شاقل شوبة بابل ستادي جو عمرت مدرشة عمرت ربان هرمس كل ما انتروشي بقى من ساعة خم شوبة لجي وهل شوا برمشا ويومان تلوشي بقى جورة من شنة خمشاسر وقلل مدر جو مدرشة ربان هرمس ساعة شوا وهل اتشاب ليلة كل ما انتلوشي بقى وقدانت يما خوبة قاري لي شانت يما من كلاس خاو هالكلاس اشتا مدرشة سان جونز بارك هاي سكول تران بتيخنا سات اسرة قيمتا وهالخا مباركة وطرا كل يما انتشبتا من اسرة وهالخا طرفا من تشعيتها من شمشانة اسا سعر فترس قربة دانا من برسات اشتا وبلقى بمتمق بتقاري لان وبخزخ اديوم دا هارمشا باسط مودي بهمزم هذا رزق بتاعنا قريتها من شمشانة جيمس توما من مرئيتة مرزية طوانة ومخبريات تقيتا قصات اشتو بلقى بدران شلامي قاكل اخوان شمال قدانت هذه ابتخالون راديو بدماغ اخوان شوخن طاوب خيلت على قدية ساعة مورتون خضانة بسمتها

ايز متى بتمقرونا قداني ارخت انا هاتية من قطرة كندا ميقرا ديفيد وجوزيف وايز متى بطلابنا قالوا من نعمن توخم قارنة جولية ورد زم ميقرا جاكلين وايلين قاتوخن عزيزتي تمطية من قطرة كندا وايز متى بخير انا ما خبيتون لها

0: مدير قلقم شورت فرزه راز قربان قدیشه کل مرایات بشار قیمت خوشی با قصد 8 قدم تا آها خوشی بم بلل خمن ایدوات مرانای ایدسلی و راز قربان قدیشه کل مرایات بشار ساعت 8 قدم تا شما خوب اعمالی لیم شمشان ایس اس ار بطرس قدیم دهارم شد ارپوشی با طرف من تاشیتا شما شلام لخن
1: رامو شنه
0: مویتن حدره قدان رامشه
1: مريم انت خضر بخمس وقت رابع كريود وتشكيل المرئي لي انوية الشاية
0: بقدر
1: مخبش امان رمشد ماران افريخا اللوخون اديم بتهمزم مخراب كريود بتشكيل المرئي لي انوية الشاية تشكيل الدها انوية دعلاها صاروية من قمت تتفارقا ايجم شيخة بناشوتة الفاتة ارقى بيتقصمه اسري اتصاشنه إلين ويا بيواد الرابع عجبويات خامن عجبويات ودل إيوة إمن زد لخطيطة بني إسرائيل لا توبلن داخد مرة مريا علىها إن طريت القولي وناموسي فقداني مالبيتن الهنقى بن روخن بن عطوخن بتبيشيتن طيرة إن لا نطريتن أن قولي بالتلقيتن قبضها صليل نوية نوية طلب لي من مريا كليا مطرة لاري لمطرة قطلاش النو بلي من سبب أولد بن إسرائيل هتخا ويلة كبنا الفاتة أرعى رابا ناشك لقلن من برتو وبلن طلب لن من بن إسرائيل من نوية مريا قد أريا مطرة صليل إلي نوية مدر طلب لي من مريا آلها أتيا مطرة شميلة مريا آلها قالت إليا نوية وريلا مطرة مدر خيوتا زدلا الفاتة أرعى فذا أجبوتا خيتا بوادو لمر إليا نوية أجبوتا هتخا بوايلا فذا بختا أرملتا إتوالا جو بيتو خدشا قمخا وخدشا مشخا كمالي وقا أخشي قاتو قخبرونو يتانا تيلي لي نوية البيت وكفينا أطلب له منه ميخلطة آه بختة أرملتا أمدت إتوالا قاتو قبرونو متيلة قانوية الإلية تآخل آه بختة أرملتا كبد مبلوخة لمن دا قمخة ومشخة ليل فراقة بركات مريا الشريل وألدها بيتا وتأرملتا من سبب أو من ديت إتوالا لخ سخلا من متوت قداها نوية آلها إلي نوية من قم أسقوى الشمية مر قبرون إليشا طلب من ديت أود قاتخ مر إليشا هاوي خبتري بروخه قلي مرة نية إلي رابط لبلغ إن خازت لي إيمان فيشن لبلا منه بتهابيلو هتخا إلا لهابيلو هتخا كتاني همزومة وبجوادة هاكا لسكت نورة وسسوات نورة فرشلن بالترونت وستقل إلي العالة والعالة نجردبولة غزيلة إليشا شوريلة والولة بخايا بمارة بابي كالسة إسرائيل وركاو مدري لغزيلة دوقل بالوشتة وصليطالة ترتي قطاطة شقل معبد إليا انفل مني ضر كليلة السبتة نارة ديوردنا وشقل معبد إليا وانفل مني مخيلة المية مرة يا مريا آلها مر إليا أبقى ومخيلة المية ديورنن خليلن فالقلخة وفالقلخة ورو ناشة حربخ ودل إليا المية من قم أسق والشمية داخت ورن البرزة من جويام ديورنن غزيلن بني إسرائيل إيروخ إليخو من برقل مرن شريلة روخة إيليا الإيليشا وتيلة تيلة قميوتي وزغدلن اللي زغدلن اللي الأرعب زيا إلين ويا كاشر خزيا جشمية أو خايا هدخا بهوايلا بتقارق من كتاب القديسة غدتا من بر إشتاي ومانه لو بله إيشو الكيبر ياقول يخنن أخنواته مسبيل الطورة را براما بنوشه إشتا شغلتا قامي بهرن باتي أخشمشا جلو خورن أخ نهرة ها بشلون خزي اللي موش الإلية كت همزومة أمي جواب لكيبا مرة إيشو أغاي سبايلا قاتل لخا أو دخطلاق براني غدا قالوخ غدقة غدقاتوخ غدقة موش غدقة إلية إش أو همزومة وا ها أيوة بحرنتا ودلا طلانيتا اللي ها قال من أيوة بمارة أهل بروني سوجل بيين سبلالي إلا شميمون كتشمين تلميد بلن القتواتي وصديل رابع تيل الواتي إيشا طربية مري قوموا لازا ديتون مرملن عيني ناشي لغزي للشوق من إيشا بنوشا كتبصلاي و من طورة قيديلة إيشا مري اللي الهيج ناشا لا مريتن آخذوا هل قائم رود ناشا من جاود ميتن بقر من ترميدو بأمري اللي بس قامودي صبرك أمري واجب إلى إيليا آتي قامتا كل من دي آوة تمام إينا بمارون اللوخر بمارون اللوخر أب إيليا هديتي إلي ولا ضيلون إلي ودلن بي كل من دي بس مارون هدخ أبرون بناشا خضيري لتقابل خشة مني إيجا برميلون تلميذة اليوخنن ممضانا مر اللي أكيو ترجمته شو وصر من جرقة خاها الأرباسر فات الأربي خمسة إلينا ليا تي إتل شواش يعني شواش خوشيبانة جوشيتا مختخصت إيتن قدشتا جوكتاوة قدشة خضرة رو صواتة مر إليا ليا في شيء تنطير من كل خزاقة دا ألما مر يبارك لهم هاوية رابا سيما أم خقرا إيقارا
0: شما شب سيما رابا
1: رابا سيما خقرا إيقارا قاشمة مران إشم شيخ شو قاشمة قديشة آمين
0: آمين بشم شينا
1: رابا سيما إيقارا
0: مرقة 5 دقيقة نجري شال سترا دقيقة مبتاوي أخذ مدينة قالو خان شمانو خبه قا خوشيب دو تالي بن بالي لخام من إداوات مراناي أو تيلي إدا صليوا جو كل مراياتي راس قربانا قديشة بالشاقل شبه قصات منيا قدمتها

0: داش مختخرن واتن سوتا اتمو غيبتي بيخ بزمرن دردخ جوري بيومت موتيل ديك بطمرن
1: كان قداني تينا قاكم لان ايا مخايا بطناش قدام تينا مخوبة قاريلا هل بطريز ما تبشلون طليبة قربة ضام بتمثلون قد يوخن خزا خلندا جوش ميون طليبة نزمرت جوان قيلة بتمقرونا قربة ضانا قا توخن شامان مخبة خامن زمريات زمارة شن يمدن خي زونانا الخي عبدنا زمارة ايفن اغاسي وكا كل مخبات ايفن اغاسي اها هل بطاها سيدي خارا يوم القم شان يوم دن خي بزمارة لك شنة خمشي شنة لزميرو أن زمرة قا أمتان إذن أغاسي

وأخيرا بلخلة أيز متن مقرونة أنا ككل خن شمانو مخبة زمارة مشون يمدن خي أذن أغاسي

0: بطلع من بخلطة قد أي زمان تخدش بتمكي بخلا إنا مدرم متنا قالوا خم من هل بدي لتلفون كدان تم خايا وهدي مدرم إيما انتين همزومة تلفون خايا مخي من الموبايل مبتاوة بدري لي شلامة خد هاوة لا الهاوة قا شماشة جيمس قم نرى شلامة أما نول مري بشينة طماطة وخيارة مرة مني رزة سموقة رمشو خنطا شماس
1: ياكنا ما نوش لا مالك من شيء لو خامن دي.
0: أود مورغان.
1: صرشية مرك.
0: خينا أي زيادة داخل شماس. إذا أنت أمر الطماط خير إني سلطة ليلا. أعطيك توم مالك رز سموك أو طرشية.
1: طرشية صبر فوشي مالك.
0: أنا بدران شلامة كل الشما أنت نبش رز سموك أو سلطة من نسب أربوشي بلديو.
1: أربوشي عزيزة ما نوش لا مدران قديو كل شموع.
0: رابع بشينا عزيزة.
1: هل بس من داها من ديتا شابرتا سيدني بخشان ستوى درخ هيخي يا دامي

0: طلب وما خينا مطرة لا تخم مخدين
1: بس ما يام هل بت هذا سيم يا رمانو بت بعدنا مغبرة هذا مخوف ما مطلق شاموع وخزيانة مخلطة رجشمان خز
0: دي خزيانة الشقلة إذا ما تنا فيز بخزيلة هذه شمانة
1: شمانة شاموع شمانة شموع هل بت خشيبتي اللي بيتها هل بت عيادة إيت لأن يوتر المرعيات راز قربانه قديش اقتصاد اتشق قدام احكي مرعيات مارغريس قدان كان بخاي من ديت السيتي قلب طوفانو ذ ماريا هو دانيين بقادش راز قربانه قديش قدان كان بخاي يو ايستريكس وهوزل ماروغا قدين بغاني طوفانو ذ ماريا هو دانيين بقادش راز قربانه قديش خسرو شو بيرخا تم يطلع قانون اي مقطع طبعا القيتر طبعا ما ظننا الشموعي اجي شمالي مقبل إذا شارة قديشة مرزية طوان ما تم البالوخن كل شيء تاب ده هي خبرخ ذي أخذ أطسا شارة قديشة بشغل على الأرعى إن جراوند إن مشطاخة ماس أمرخ لها جراوند تقومنا مرزية هل بات دخرانة من برد أخو خطامة عزة قديشة دخرانة بتباش بولية الأرعى تقومنا وما دوينا أخذ مريزنا وقت المرجي بتوية تكنين بشغل شوفة وإيتن زماري بيشي جون إيطاليا بسام سليفو وخازة مرتقيتا شمودي إلى لورد وقاين بالشركة قداها يومة إسرو شو بيرخالي قداني بخو من آتي هيري إسرو كشتا بيرفا هل بات من صدصة لم تبتها من هيرياتي قاين بخو من آتي من إسرو شو بيرخا ورطة إلى فريق فراي ميجان لاقا شبه طلابك من كل آيتينا مش ماين آتيتو شركيتون ومن برصة ترسر أها عودوثة بالشغل شو أنا مخوبنا شريك يورازا صافتش في شعر رازا وصافرسر أها عودوثة بالشريع البت في فرق بتأركي ين لايبرري ين بوكشوب إلى بعداني تين سنين كتابانة مخوبنا جوني أصفياته مخوبنا يعطي بزودة مو كتاباني إيتن معطيتون وديتون ويب سايت تأيد داها بتأركي ين لايبرري إلى سنزية library.com.au ين ماسيتون أزيدن كل يوم عن كوشيبا هل بتخازينو اكتاوت بيتون ربنو نوفون ين ين خضرنا ين قريانة ين شليخة تهارد كواني اتلان تاما بس وقت مخوبة للزمن فأصقتا ماسيتون هل بات كل يوم عن كوشيبا اتلان بابو ستاديس كل يوم عن تروشيبا صاد اشتو بهلية أصرتا إلى بيشان السورة يوم أنا دروتها إتلن ليشانت إنجلس قاعلين وعلاماتها وأبزي كل يوم أنا تروشي بإتلن مقرب كتاوت من كتاوت البت ليشان اليمة وكل تريشة أوع يوم أنا تروشي بيوم أنا عيد ماريغوريز دو سيتي كي هوا البابل ستاديز قا قداني تينا عليما ينتينا جرس من شنت بشتسر يقرأ ما نول أن يوم أخبريات ديين بهي وقت بتاوخ عموخ خيخيتا مطلب
0: قال بعد هو صاحوته وصلمتوته وقال بس أشوف خامدي من قم شرتت منن خامدي okay. متخرج مغبرتخ مشطاخة هدي أنا مشميان الدين خلتي ناناجان ومام أرسانس مشطاخة يعني مودي
1: مشطاخ سوري مشطاخ
0: يأتي بزود
1: ساحة
0: ها ساحة
1: فيلد يعني
0: جدو فيلد إذن مشطاخ جدو فيلد مشطاخ يعني مشطاخ إلى ساحة
1: صح
0: رابع صفاي
1: شما شا عيسى إلى ديكشنري تأطوراي ديكشنري تسورة جاري كابتوالي أمدي
0: خشني بي أنا هذي مو ترطياني هم بقم بقر مو بقال قد بقم لا الخد هاوة لا الهاوة
1: رابع صفاي شما شا عيسى خامن قرصوفة لي قاربي
0: عزيزة أتلي قاربي عزيزة شماس بخيال تعتقق بيوخ أرقوشي بدلي بتاعي ليه
1: وشو مشينا
0: مشينا علامنا خمشينا باي هبت عمان يوم شمشانة جيمس توما من مخطوط أمرت مرزاية طوانا ومخبريات تعيتها

البته لا دوریتون لا ازیتون رخ قام من صد شو و هل تمنی خورزت قالت اراش مدرب خورزه لشان سورت بشاره من بر اصرا دقیقه و هل صد تمنی برمشه بت مش مخل ده زمرتا زمارا رمس شنو اها سيدي خارا دي بت مقرونه مدرقه ارخ ديانتيناتيه من اطرت كندا قا ديفيد وقا جوزيف اها زمرتا من جاكون ايلين جوليا وكل خزمانه قد يخن جوقه بمارخ بشينتون تيه قداها أطرت أستراليا.

حلبت مزمه لما بسط خرزه دشان سورت اديوم اخوا خرزه قاصد من صعد اشتو هل شوا وخرطه من شوا 8 خرزه قالت اور عشر بتهاي من نوخن قامت خط خاصات هل 8 برمشه قدمه مدره اتلن خرزه خينا من صعد 5 هل شوا خرزه قالت مردنا اتورايا من 5 هل شوا قدمه عصرتها خوش خوشي با خرزة قالت نو هدرا وما خبانو خن شماشة جيمس شماشة ديفيد كيوارجيس من ساد شوا وهلا اتشاب رمشا اهي وخا خرزة خينا خرزة قالت سدي شما خبب شاقنو خمشينا هل أربوشي بدهاي بمارقالو خم باي باي